يعني شيء هيدا روبن أوي أختر إبرات أي شيء يتين ما توم أرنش ده أنا خشبيك إن فهم خشيء يخلنا أكل ليش راك نيجز يبا أي شيء تو مرما أك ما أخذك ما ركدت إن ماما سأقوم بوكس كريم يا هيدا طول كينه تريفر نا تريفر هيت ميكس